شرقت شرقت شرقت شرقت شرق وقطع وجري ميت يترقى شرقت شرقت شرقت شرقت الباط وانا قطعت هوان الرقعة شرقت شرقت شرقت شرقت